0: جزیره یاستفته
1: مفصول پستن
0: بخران
1: یازده مراقلی اتکزی
2: в ефірі імперія звука https2.com.ua